اجدي نانا وزدكي اردي ناكي ناخي اي بكي ديشي ادي نت اقنات زا اي بيدي اعجبوتي ممفيس اركنسا ار اي ادي بي بفورم اي لا دي ساني بوي ويليمسون راديو بروغرام بكا اي ادي كي دبيو اي ام اي ابي يجدي اعجبوتي